0: لكن يا بياعة المحامي ضروري، لأن القانون فيه عكفات، فيه برمات، فيه قوض للاجتهادات. وحدك بتضيعي، بتعلقي بفخ القانون. يا بياعة والقانون مدينة حديد ما فيها حدا غير الليل والياباس والبرودي. لازمك دليل، المحامي دليل، وطواط القانون الواقف بالروب الأسود والمشلح الطويل.
1: ما حدا توكلي، رح دافع لحالي وضوي علي قنديل العدالة.
0: وشو بياعة؟

تحكي حكي

دفعنا بدمنا الغالي.

الجمعة الثاني من أيلول أو الثاني من تشرين الأول من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.7 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم سواء

من خلال تطبيق تريبولي اف ام لبنان، او من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي اف ام دوت اورج. صبحكم بالنور والسرور، ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي بحلقة اليوم الجمعة. مشوار تحل انطلاقته دوما بذكر الله وحمده وشكره على فائض النعم ما ظهر منها وما بطن. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. وتزداد انطلاقة نهار الجمعة رونقا وعطرا بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وأنعم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين أجمعين، واجمعنا معهم في عليين بصحبة الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

مشوار جديد نصحبكم من خلاله عبر الأثير لكي نتعرف سوياً على أبرز العناوين والأحداث والمواضيع التي جرت خلال الساعات الماضية من خلال فقرات برنامجنا. جولة يومية نحاول من خلالها الاطلاع دائما على ما هو جديد ومتابعة كثير من المواضيع والتفاصيل التي تهمنا وتهم مجتمعاتنا، نقدمها بطريقتنا في فقرات متتابعة. حلقة كالعادة مليئة بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة التي أعدت دائما لتنال رضاكم وتحوز على ثقتكم وإعجابكم.

صاحب طيبة بتمنيها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

طقس اليوم وطقس الويكاند كيف رح بيكون؟ طقس خريفي متقلب عن بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بسبب تأثير منخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا، عم بيؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحيانا مع رياح ناشطة، وبيستمر لغاية يوم الأحد لما بيستقر مرحليا ثم يتحول إلى متقلب اعتبارا من مطلع الأسبوع القادم. مديرية البيئة والأرصاد الجوية توقعت يكون طقس الجمعة غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات، استقرار بدرجة الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة ممكن تشتد أحيانا بفترة بعد الظهر وبتكون مترافقة برياح ناشطة مع احتمال حدوث بعض البرق والرعد. درجة الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 20 وصولا ل 28 درجة نهارا، فوق الجبال درجة الحرارة من 13 ولغاية 22 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة من 16 ولغاية 27 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة تتراوح سرعتها بين 15 إلى 45 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 60 إلى 80 بالمية. هذا بالنسبة لطقس اليوم الجمعة، أما بكرة السبت الطقس رح بيكون غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة مع بقاء احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة وانفراجات واسعة خلال النهار. أما يوم الأحد فطبعا الطقس رح يتحسن أكثر ورح يصبح غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وبالداخل.

هيدي كانت كل التفاصيل الخاصة بطقس اليوم وطقس الويك اند. رح يبقى الطقس متقلب لغاية يوم الأحد، يستقر تدريجيا، ومن ثم مطلع الأسبوع رح يرجع الطقس يكون متقلب مع احتمال عودة الأمطار.

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الجمعة 2 من تشرين الأول، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. لبنان يسعى لتحويل جولة تامبا دبلوماسية وعسكرية، ومجلس الوزراء أقر الموازنة، والرئيس سلام اليوم في النبطي. جولة مفاوضات جديدة في فلوريدا، وتصعيد إسرائيلي متواصل جنوبا. و40 كيلوغرام من التي ان تي من سوريا الى لبنان. الحكومة اللبنانية اقرت زيادة بدل النقل بخمس لترات بنزين، ومشروع موازنة 2027. كندا تحذر من السفر الى وجهات في الشرق الاوسط، ضعت ملف العفو العام. صندوق النقد يحدد شروط الاتفاق مع لبنان، إصلاح المصارف والموازنة. بري دعا إلى جلسة للجان النيابية المشتركة الثلاثاء المقبل. خطوط التهريب لا تزال تنشط بموازاة الإجراءات الأمنية،

حاملة الطائرات روزفلت إلى الشرق الأوسط مجدداً، هل تتجدد الضربات على إيران؟ ترامب يتوعد طهران، وبازرشكيان يؤكد التمسك بالحوار. مكب إسرائيل يشعل احتجاجات عكار، ما هي مطالب الأهالي؟

عقوبات أمريكية جديدة على إيران ضمن حملة المنبوذ الاقتصادي. كائدا. رئيس وزراء بريطانيا مؤشرات إلى طلوع إيران في حادث قاعدة فيرفورد العسكرية. المفاوضات عالقة عند من يتنازل أولا، هل تقدم لترامب صورة نصر قبل الانتخابات النصفية؟ سابقة الملك الثانية أول رئيسة لحكومة المغرب. مع الأحداث، واشنطن وطهران تستعدان لإدارة نزاع طويل. العراق بين مغادرة الأمريكي وتوحش الإيراني. إذا عجزت أمريكا عن ردع الصين أو عن ردع إيران، فماذا تفعل بالصين؟ كتب غاندي المهتار: سلاح الحزب لم يحمي الشيعة ولبنان. إلى عناوين جريدة الأخبار.

كوز جعجع الأربعة استعراض وشعبوية وبيع للأوهام. مجلس الوزراء يقر الموازنة وتعديل بدل النقل. هل عادت القروض من المؤسسة العامة للإسكان؟ المالية والكازينو نحو اتفاق جديد لتنظيم القمار الإلكتروني. إفادات الثانوية العامة مرفوضة في عدد من الجامعات العربية. جهود لإثبات عدم التلوث في مختبرات أجنبية. العدوان يلطخ سمعة الزيتون الجنوبي. طرد تعسفي من السكن الطالبي في الجامعة اللبنانية. 125 طالبا مطالبون بالإخلاء. موسم التفاح على أبواب السفارات. رجاءً اشتروا منا. اللقاءات التي ترعاها أنقرة بين إدارة الشرع والحزب متواصلة وأكثر. لماذا يرغب أصحاب المولدات في المزيد من الربح؟ تراجع الدعم الخارجي وارتفاع العجز. سوريا تشد الحزام.

انشقاقات في صفوف الفصائل، الرياض تقصف حلفائها المتمردين في اليمن. استباحة الأجواء والسفارة باقيتان، أمريكا في العراق لا تسلم بالخسارة. انفجارات خطوط الغاز تضاعف العتمة، بديل هرمز السوري متعثر. طهران تستدعي السفير البريطاني على خلفية اتهامها بحادثة فيرفورد. طالبان تعلن مقتل 9 أشخاص بغارات باكستانية وإسلام آباد، تؤكد استهداف إرهابيين. واشنطن تطلب من باريس وبرلين سحب الديزل من مخزونات الطوارئ وإلا الحظر. إيران تسلمت الرد الأمريكي والجواب كلنا موحدون خلف قرار المرشد. بوتين: ما يجري عدوان غربي على روسيا بأيدي نظام كييف. بولندا تعتزم تمديد القيود على حدودها مع ألمانيا وليتوانيا. وفي الأخبار: كتبت لينا فخر الدين دريان أمام التمرد أو الرحيل، والقرار للرياض. عناوين نداء الوطن: جمود تفاوضي ومفاوضات تامبا لعبور الوقت القاتل. واشنطن لسلام: السيادة ليست بديلا من نزع السلاح. بعد جبل الطرة حساب تاريخي لحزب رائيل في سجود. محال ناولني خاص بالمخدرات بين كسروان وجبيل. قاآني يعيد وضع الحزب في صدارة خطاب إيران تجاه لبنان. وزراء القوات صوتوا ضد مشروع الموازنة، المقاربة الحالية تؤسس لأزمة أكبر. مجلس الوزراء يعدل بدل النقل 5 لترات بنزين يوميا للموظفين. وزارة الإعلام السورية: لم يعقد أي اجتماع بين الحكومة والحزب. الجيش يحبط تهريب شحنة متفجرات وعبوات ناسفة من سوريا إلى لبنان. بري يدعو لجان المال والصحة والاقتصاد والإدارة إلى جلسة مشتركة الثلاثاء. الرئيس عون يطالب ببرامج خاصة للأطفال جنوب الخط الأصفر. مؤسسة مياه لبنان وجبل لبنان تتسلم محطة تكرير الصرف الصحي في جبيل. حظر أعمال التدليك غير الطبي في المؤسسات والشركات. زيادة 10% على أسعار التبغ والتمباك وبدأ شراء المحاصيل في 5 من تشرين الأول.

طوبيو في جولة أوروبية تشمل أيسلندا واليونان والبرتغال. بلومبرغ: إيران تلوح بتنازل نووي لكسر الجمود في المفاوضات مع واشنطن. التحالف يعلن عن هجوم على محطة طيبة للكهرباء في المدينة المنورة. قبطان فلاي دبي يخضع لجراحة طارئة في تبوك وينقل إلى دبي. إيلون ماسك يعود إلى إدارة ترامب لقيادة دراسة حول مستقبل الحروب.

العراق بعد الانسحاب الأمريكي أمام معركة حصر السلاح. الردع النووي الروسي أمام اختبار جديد. وفي نداء الوطن كاتبت كلارا جحا: العفو العام ماشي والخلاف على طريقة إنفاذه. وكتب ألان سركيس عن سباق المبادرات وعن تريات الحزب: هل يخسر لبنان جبل الريحان؟ أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط:

المفاوضات تتعثر وخيار الحرب يعود. ترامب لوح باستئناف الضربات بعد الانتخابات وحاملت طائرات ثالثة إلى المنطقة، وطهران تعد لكل السيناريوهات. استهداف حوثي لكهرباء المسجد النبوي، خروج محول من الخدمة من دون تأثر الشبكة. الزيدي يتعهد حصر السلاح منتصف 2027. السعودية تكشف ملابسات حادثة فلاي دبي، قالت إن السبب اعتداء على قائد الطائرة من مساعده. تعثر المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران رغم استمرار جهود الوسطاء. توقيف بريطاني إيراني بشبهة الإرهاب في قضية فيرفورد. ماذا يعني تفعيل رموز الطوارئ في عالم الطيران؟ ترامب أمام اختبار الصوت اللاتيني في انتخابات التجديد النصفي. السعودية تدعم موازنة الحكومة اليمنية الشرعية ب$60 مليون. مديرة صندوق النقد الدولي تشيد بمتانة اقتصادات الخليج في مواجهة الحرب. إثيوبيا وإريتريا تتبادلان قطع العلاقات الدبلوماسية. برلمان الجزائر يقر عقوبة الإعدام في جرائم الحرق المتعمد وخطف الأطفال. الذكاء الاصطناعي حاول صنع نسخة رقمية من الإنسان، فماذا حدث؟ مصر تعلن مستشار سفارة إثيوبيا شخصا غير مرغوب به وتطلب منه مغادرة الأراضي المصرية. تأييد المستشار الألماني ينخفض إلى مستوى غير مسبوق عند 10%.

عملياتها العسكرية. عقوبات أمريكية على أكبر شركتين إيرانيتين لإنتاج السيارات وسبع شركات في مجال سكك الحديد. ترامب يتوعد إيران بضربة قوية جدا إذا ثبت ضلوعها في حادثة فلاي دبي. النفط يقفز 4% بعد تقارير عن تعزيزات عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. صندوق النقد الدولي: لبنان بحاجة إلى إصلاحات رئيسية لإبرام اتفاق دعم جديد. الغرامة على جوجل تجدد الجدل بشأن الخصوصية. يحل معلمو الحصة أزمة نقص المدرسين في مصر. جدل في فرنسا حول حظر شبكات التواصل على القاصرين. وفي الشرق الأوسط، كتب رضوان السيد عن استعادة الكلام في الدين والعلمانية والسلام. وكتب مصطفى فحص عن العراق ما بعد أمريكا: اختبار الدولة والسلاح. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الجمعة.

شو هي أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم؟ بدنا نتعرف عليها هلأ، والبداية بتكون من أسرار جريدة النهار. يقول مسؤول أمني أن تسلسل الأحداث ولو غير المنطقية في أيام قليلة يوحي بأن ثمة ما يحضر لحروب أو ضربات عسكرية في المنطقة يتم الإعداد لها. كله واقف على سلاحه، كله ناطر أول فأس. المنطقة تغلي كما يقولون، والغليان ما بيطلع إلا بجلدنا. في ظل كثرة الكلام مجددا عن الفيدرالية، يؤكد مستشار سياسي رئاسي وحكومي سابق أن تركيبة لبنان وجغرافيته وناسه لا يشبهون سويسرا في شيء، ولا يمكن المقارنة بينهما على رغم اعتماد تسمية سويسرا الشرق، علما أن لبنان لم يعد كذلك. لك هو كل نقطة على الخريطة، شو بدك تقسم فيه وشو بدك تفدرل؟ كنا سويسرا الشرق والله. بعدين لما سيطر الحشاشين على العقول وعلى البلاد والإدارات تحولنا إلى بلد مصدر لجميع الآفات. مبسوطين أنه حولوا بلده لساحة مستباحة. يقول نائب حالي إن فتح ملفات مالية محددة في الخارج إنما تهدف إلى إيصال رسائل سياسية لطامحين إلى السلطة مجددا، وأن رسائل قد وصلت ورصدت رسائل من المعنيين بها إلى من يعنيهم الأمر. يمكن بعض الأسماء اللي صارت خارج اللعبة السياسية تطمح دائما إلى العودة، فيبدو أن القضايا التي تحرك بالخارج هي رسائل أنه شبكن يعني حابين نفتح لكم ملفاتكم الضبضبو. في ناس بتفهم الرسائل وفي ناس صعب عليها، عصية على الفهم، بيختاروا لها طريقتين لحتى يفهموها فيها. إلى أسرار جريدة الجمهورية. علم من الموقف اللبناني في واشنطن أن أحد أبرز المطالب بات يتمثل في إخراج الإطار الثلاثي من الصيغة السياسية العامة إلى رزنامة تنفيذية محددة. واضحة كانت مطالب رئيس الحكومة بزيارته ولقاءاته بواشنطن، وهي أنه نحط جدول زمني للانسحاب والخطوات التالية، مش تضل المفاوضات تسير بإطار سياسات عامة بعيدة عن التنفيذ على أرض الواقع.

علم أن عددا من السفارات الغربية في لبنان اتخذت إجراءات أمنية إضافية عقب حادثة طائرة فلاي دبي بحسب المعلومات المتداولة في أوساط دبلوماسية. وتأتي هذه الخطوات على خلفية المخاوف من وقوع حوادث أمنية في المنطقة في وقت تشهد فيه الساحة الإقليمية مستوى مرتفع من الاضطراب والتوتر. إجراءات طبيعية بتصير دايماً بالساحات الدبلوماسية لما بيكون في هيك احتياس أمنية بيصيروا بياخدوا مزيد من الحيطة والحذر، خاصة بمنطقة ملتهبة وببلد مشلع بالميليشيات. لوحظ خلال الأيام الماضية إعادة تركيب وتفعيل إشارات السير الضوئية في عدد من المناطق اللبنانية بعد فترة طويلة من غيابها، واللافت أن تجاوب السائقين مع الإشارات والالتزام بها يبدو مقبولا حتى الآن، في خطوة من شأنها أن تساهم في تنظيم حركة السير والحد من الفوضى في الطرقات. والله مركبين إشارات جديد أكيد بالعاصمة، أنا أصدق بعده باقي المناطق نحن بعد هذه الإشارات وما الإشارات نحن نعتبر قوانين تافهة لا نسير عليها. الفينيقي دايما عنده الجرأة أنه يتخطى كافة القوانين. لاحظتوا يعني صرنا من سويسرا الشرق صرنا نحتفل إذا ركبوا لنا إشارة جديدة. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. تلفت أوساط على سلة بعدد من قيادات الحزب إلى أن نبرة التشاؤم باتت واضحة في قراءة التطورات الإقليمية، خلافا للصورة التي تحرص بعض القيادات على تقديمها في مواقفها الإعلامية. والتباينات داخل القيادة والكتلة النيابية بدأت تتجاوز الإطار الداخلي وتنعكس تدريجيا على البيئة المحيطة. احنا كلنا عارفين اساسا انه المواقف والاطلالات الاعلاميه هي مجرد ضحك على العالم، يعني على البيئه، من باب انه عم يصبرون، بس اني عارفين ونحن عارفين انه الوضع الى تراجع والى تقديم مزيد من التنازلات رغما عن انفن الطويل. يبرر أحد رجال الدين أمام زواره والمقربين منه باستمرار أنه أقدم على تعيين أحد المستشارين في موقع أكاديمي في الجامعة ليس عن قناعة بل فقط تلبية لرغبة أحد المقاولين. الدين هيك بيقول، الدين بيقول أنه مفترض الوسطات هي اللي تلعب دور، ولا المقاول ولا الممول، ولا مفترض الشخص المناسب بالمكان المناسب. بس حلو الاعتراف، حلو الجرأة بالاعتراف، جميلة. توقف متابعون باهتمام عند قول حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في حديث إلى إذاعة مونتي كارلو أن الجدول الزمني الذي وضعته الحكومة لرد الودائع حتى سقف 100,000 دولار هو معقول، لكن الأهم هو الالتزام بمهلة ال4 سنوات، لأن التخلف عن السداد في السنة الثالثة مثلا هو كارثة. إن شاء الله إن شاء الله خير، يعني إن شاء الله الودائع بترجع إذا الله راضي، إن شاء الله خير. المهم هلأ رضيان السيد كريم السعيد من بعد ما تقدم الطعن بقانون هيكلة إعادة هيكلة المصارف مشان صلاحياته دخيلك، ما فينا نحن نزعله لكريم، مين بده يصرف علينا إلا الصلاحيات. الفينيقي بعدين بيزعل وبيقول لك أكلونا المحمودين. إلى أسرار نداء الوطن. تبدي أوساط سياسية استياءها من التلاعب بأرقام موازنة 2027 بحيث يجري نقل اعتمادات من منطقة إلى أخرى بإعاز من إحدى المرجعيات. وتقول هذه الأوساط إن الاعتراضات ستتصاعد في وجه هذا الأداء مع بدء مناقشة أرقام الموازنة. قصدكم على الاستيز، ما هيك عم ياخد بعض الأموال من المخصصة للمناطق الأخرى كرمال ياخدها على الجنوب بحجة الحرب والدمار والخراب، وعمره باقي البلد ما يتعمر ولا ينصرف عليه. تتابع
تتحدث مصادر مطلعة عن تصاعد نقمة أهالي النبطية على عناصر الحوزب بعد الكارثة التي حلت بالسكان والخسائر التي لحقت بالممتلكات، إضافة إلى ما تصفه بتصرفات مسيئة تصدر عن بعض العناصر بحق الأهالي. والاستياء بلغ حد رفض الأهالي وجود عناصر حزبية في النبطية. نتذكر تماما يعني نوجه نداءين أهالي النبطية للدولة لحتى تدخلوا، هيها الدولة موجودة صارت اليوم، رئيس الحكومة موجود بزيارة من الصباح الباكر بدأها من سرايا النبطية. المرة الماضية لما راح قال يا عيب الشوم هيك بيجي فجأة، وكمان لما زار رئيس الجمهورية هالمرة خبرهم أنا رايح يوم الجمعة، فمن امبارح كانوا عم يجهزوا حالهم الزعران لحتى ينزلوا يعملوا مظاهرات شتائم. بس برضو ما بيتأثر، يعني رئيسنا صامت ثابت أبضاي. رصد متابعون في الفترة الأخيرة تراجع في حجم التمويل الذي كان يقدمه الحزب لعدد من الصحفيين والمؤثرين، ما انعكس على طبيعة المحتوى الذي ينتجونه عبر مواقع التواصل، وبدأ بعض هؤلاء بتسويق مشاريع تتماشى مع اهتمامات جمهور جديد في محاولة لتعويض الخسارة المالية. لاحظين الشيء، في البعض عم بيكوع، في البعض عم يغير المحتوى، ما عاد في اموال كابتاجو نظيفه، فعم يضطروا يغيروا المحتوى كرمال يبقى جمهورهم عم بيتابعهم. او يمكن يكوعوا، ما بالنهايه مرتزقه يلي بيدفع من طبله. اخيرا في اسرار جريدة الأخبار، في جولة ميدانية رصد لجوء بعض سائقي السيارات العمومية إلى رفع التسعيرة إلى 400 ألف وما فوق بدلا من 250 ألف التسعيرة الرسمية، في ظل التخبط الذي يسود قطاع النقل، حيث بات السائقون يتحكمون بتسعيرات التنقل وحركة المواطنين وسط غياب أي ضوابط واضحة. كل واحد فتح حسابه. أمر طبيعي نوصل لهالمرحلة بغياب الضوابط، يعني أي نعم امبارح أقروا لهم شوية مساعدات للسائقين الرسميين، بس أنت بالنهاية البلد مليان بسيارات عمومية غير عمومية وغير رسمية، وسائقين يمكن ما بيحملوا حتى دفاتر السواقة.

هيدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم. تعرفنا عليها نحن وياكم ضمن هالمحطة من تريبولي لايف.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور، وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو، فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي. بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: عن جديد.
1: يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الأبليكيشن عبر تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال لايف ستريمينج عبر موقع تريبولي أف أم دوت أورج. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميق وجعد نجية الحشاشين الشتامين النقيئة.

يلا مبروك يا جماعة. أقروا لكم بالأمس بجلسة مجلس الوزراء الزيادات اللي وعدوا فيها كرمال ينفسوا الأضرابات هالأسبوع، فتم الوفاء بالوعود وتم إقرار الزودات اللي صرتوا حافظينها، سواء بالنسبة للسائقين اللي هي 12 مليون ليرة السائقين الرسميين، أو بالنسبة للموظفين وبدل النقل اللي صار 5 لتر بنزين شو ما كان سعره. بالمناسبة اليوم جدول أسعار المحروقات البنزين نزل 7000 ليرة، معلش يعني مش تشوفوا الإنجازات بس، هاي 1000 ليرة أول أسبوع و7 اليوم 8000 ليرة، أي نعم برميل النفط نزل له 10 دولار، بس هذا ما بيعني إنه نتأثر دغري بالأسعار، تعرف نحن ما نتأثر طلوع دغري، بس نزول ما بنتأثر. جلسة الحكومة بالأمس اللي كان فيها كثير من القرارات معظمها تهتم بالوضع المعيشي أو لمحاولة تنفيس الغضب الموجود والاحتقان الموجود بالشارع من أجل عدم اللجوء إلى التظاهر. من القرارات اللي تم اتخاذها بالأمس، قال من أجل الإصلاحات الحكومية المتعلقة بالقطاع الصحي قرروا إلغاء عدد من الوظائف في ملاك وزارة الصحة العامة، قالوا لهودي فائض. هذا قرار جيد على فكرة، كتير من الوزارات غيرها فيها فائض بالموظفين لا بيهش ولا بينش بيكش دبان يعني، فكمان فيكم رجوله على باقي الوزارات، وهذا شيء جيد مشان نقلص العدد على أمل تقليص كل موظفي القطاع العام الموجودين بلبنان واللي عددهم أكثر من بلدان أوروبية عدد سكان قد عدد سكان لبنان بأضعاف. كمان تم إقرار التعويضات العائلية استنادا لموافقة مجلس الوزراء سابقا على أن يسري التعديل اعتبارا من 1 آذار المقبل وفق الآتي: 2,100,000 ليرة عن الزوج أو الزوج، 1,160,000 ليرة عن كل ولد معال، على أن لا يتجاوز مجموع التعويض عن الأولاد 5,800,000 ليرة لبنانية وتدفع اعتبارا من 1 تشرين الأول 2026. طبعا هذا بمفعول رجعي، يعني من ترجع على بقى من 1 آذار إنما تدفع بتشرين يعني بالشهر اللي نحن فيه. وأهم شيء أقروا الموازنة، أقروا موازنة 2027 واللي طبعا ستحال إلى النقاش بعد نقاش بالأرقام بالحكومة قبل إقرارها نهائيا وإرسالها إلى مجلس النواب، وتناقش بجلسات منقولة تلفزيونيا بيكون فيها مباريات شعبوية كالعادة، وبتنتهي بإقرار الموازنة بعد ما تكون كل الكتل عم تهجم. هلا الشغله الوحيده اللي ما تم اقرارها بجلسه امبارح هي اقتراح وزير الطاقه جو صدي يلي طلب تعليق استيفاء رسمه 300,000 ليرة على صفيحه البنزين لفتره محدوده على القليله، انما هذا الامر قالوا له لا بدك طول بالك، قال لك بنعمل لجنه بتجتمع يوم الاثنين بتضم وزير المال والاقتصاد ووزير الطاقه وما بعرف اي وزير ساعتها لحتى ندرس هيك قرار، ما فينا نحن ناخده بدون دراسه، معلش ندرس الاثر تبعيته، نشلت 300,000 من الضريبة يلي هي أكثر من حق تنكة البنزين بالأساس، فهيدا بده دراسة وبده تأني وبده رواق، ما بدنا نتسرع، أما بالزيادة فمعلش نتسرع ما بيأثرات يعني. الزيادات ما بدها مناقشة وما بدها دراسة أثر وما كل هالدراسات أي ما لها أي قيمة، بس عند الانخفاض هيدي كرمال ما يرفضوا الاقتراح فبتعرفوا حولوها إلى المقبرة اللي هي الليجان، أنت بس بدك تموت قرار أو تموت اقتراح قرار بتودي على الليجان سواء بمجلس الوزراء أو سواء بمجلس النواب، بس لحتى تسمع أنه القرار أخذوه على اللجان قول الله يرحمه دوفن.

يعني باختصار كلها قرارات معيشية تم إقرارها، والأهم إقرار الموازنة اللي حتى نشوف الموازنة شو بتحمل معها. هن قالوا ما في ضرائب جديدة، في تفعيل للضرائب، في شوية زيادة هيك نكعة من هون، خازوق من هونيك، ضربة من تالت ميلة، يعني بس إنه دايما البحث بجيبة المواطن. ما عنا اقتراحات بديلة أخرى، عارفين البير وغطاء، وعارفين إنه العين بصيرة والإيد قصيرة وكل هالعبارات التي تستخدم، بس بالنهاية الناس طفح الكيل عندها. هيدا على السريع مررنا على هذه المواضيع اللي هي هم مواضيع معيشية، بالنهاية أهم شيء بالنسبة للمواطن اللبناني، حطيناها بالإنترو لأنه الفقرات الجاية طبعا منروح على مواضيع حساسة أكتر وبدها كثير من التفاصيل. وما بدنا ننسى نذكر أنه الحكومة اليوم ممثلة برئيسة المجلس الوزراء وبعض الوزراء يجولون في النبطية من أجل تثبيت الدولة بعد مطالب أهلها بأنه الدولة تفوت وتسيطر هي بدلا من الزعران المسلحين يلي تسببوا بخراب المحافظة.

للتواصل مع تريبولي لايف 03-633-087 SMS أو واتساب.

بعد المحاولة من ميليشيا الحوثي اللي كانت الأسبوع الماضي لاستهداف مكة المكرمة، بالأمس كان الاستهداف من قبل الصواريخ الحوثية الإيرانية عم بيكون للبنى التحتية بالمدينة المنورة وتحديدا محطة طيبة يلي بتزود واحدة من محطات اللي بتزود المدينة بالطاقة الكهربائية. طبعا الاعتداء اللي موثق بالفيديو بعيدا عن الإشاعة الأخرى اللي قالت لك ضبط وانتحاري كان بين المعتبرين، هذه فيديوهات قديمة تم تداولها، إنما الحادثة الأساسية هي الاستهداف للمحطة بالمدينة المنورة. هذا الاستهداف الكارثي الإرهابي من قبل ميليشيا حوثية تعتدي على المقدسات الإسلامية، مفترض أن يحرك المشاعر 2 مليار مسلم، إنما يبدو أنه نحن منقسمين بين مسلمين وما بين إسلامجية يدعون أنهم ينتمون إلى هذا الدين، رغم أنه مواقفهم كلها تتمنى أن تتدمر المدينة بمن فيها، لا بل ما عندهم أي مشكل أنه تنتزع الكعبة من أراضيها وتنتقل إلى طهران مثلا. الاعتداء طبعا اللي كان فيه كثير من الإدانات اللي طلعت كالعادة من الدول العربية والإسلامية تدين الاعتداء على المقدسات أو على البنى التحتية للمقدسات، وعم بيقربوا شوي شوي. يعني المرة الماضية كانت الاستهداف محاولة استهداف لمكة، هالمرة البنى التحتية للمدينة، بكرة لا سمح الله قصة بكتروا أكتر وأكتر. وطالما في ناس عم تدافع عنه، طالما في عندك بعض العقول المنبطحة، بعض العقول التافهة، بعض الناس المريضة، أصحاب الفكر الضال المنحرف، الحاقدين الحاسدين المبغضين يلي مصرين أنه يعبروا عن هذه العدوانية على البلاد العربية. طلعوا لك دغري مباشرة بحفلة من الردود، عم نحكي عن هودي اللي بيدوروا بفلك المتأيرنين واللي هو أقذر شيء ممكن، يعني أقذر كائن ممكن يطلع بالكون هو العربي السني المتأيرن. هيدا أوسخ إنسان ممكن تلاقيه بالكون، لأنه مستعد يخلق لك 100 تبرير وتبرير لجرائم إيران، بس ما بيشوف إلا جرائم إسرائيل، باقي الجرائم عيونه عمية عنا، أحول بعيد لعنكم. معمي القلب، معمي القلب والبصيرة. طلعوا لك انه شباب اكاذيب هيدي كلها، مع الاي على منها مثل هيدي كل مرات، وهيدي كلها اكاذيب عم يحاولوا استدرار عاطفة المسلمين. هل نحن ناطرين الاعتداء على مكة وعلى المدينة وعلى الكعبة مثلا لحتى نتعاطف مع الدول العربية ومع السعودية مثلا؟ يعني انه فكركم نحن بنخجل؟ هي من الظواهر، يعني هي النقطة الاساسية بالفقرة، هي من الظواهر اللي صارت انه الناس صارت بتخاف تتعاطف مع دول الخليج ومع المملكة تحديدا، بيخافوا قال ما يتهمون انه لا اوعى انتوا عم تقبضوا، انتوا ابواق، انتوا بتعبدوا ما بعرف ايه تحت صرميد، ما بعرفين بتعرفوا بيعشقوا الصرام كتير وما في بتمون غير لغة الصرام المعتادة والشحيطان. لا يا حبيبي، شو فكرك نحن ناطرين هذا الاعتداء لحتى نعبر عن تضامننا وتعاطفنا وتضامننا الدائم مع الدول العربية؟ شوفوا اللي مجنين انتو، انتو مجنين، انتو فاكرين نحن بنستحي بعيد الانتماء؟ أخي نحن نفخر انه رافعين شعار لبنان اولا، ورافعين شعار العمق العربي اللي بنفتخر فيه. إذا كان في علامات استفهام أو إذا الناس مش راضية عن سياسات بعض الدول واللي نحن ما قلنا فيها، بس أكيد ما بنتمنى لها إلا الخير والازدهار لها ولا شعبها. وتحديدا عم نحكي عن المقدسات، مهد النبوة، أرض الوحي. يا رجل صرنا ناطرين أنه حتى هاي بناطرين الاعتداء لحتى نتعاطف معه؟ وحياة الله أنتم مجنين، أنتم الناس مجنين، ناس تفين ما في عقل عندهم نهائيا. أحفاد أبرهة وجهيمان أصحاب الفيل الجدد صايرين بدهم يلوموك إذا أنت تعاطفت مع مقدساتك ومع الدول العربية. مع شو بدي أنا؟ شو نحن عم نقدس بن سلمان ولا سلمان ولا الأمير ما بعرف مين؟ شو فاكريننا مثلكم مرتزقة عبيد من زقف للي بيدفع أو ماشيين هيك بلا راس ما منفكر؟ نحن دايما تضامننا مع الدول العربية، ما منتمنى لها إلا الخير مع كل الدول أساسا باستثناء الكيان الغاصي. هاي من النافات الجديدة اللي طالعي لك فيها، صار الواحد قال بخاف دغري مباشرة الحشرات الإلكترونية بلشوا قال يهجموا على العالم، وشوفوا عبيد السفارات وشوفوا كذا. أنتوا مرتزقة، أنتوا لأنه أبواق مرتزقة بتفكروا كل العالم مثلكم، مش أنه بتفكروا في ناس عندها ثوابت ما بتحيد عنا ولا بتغير عنا. في ناس شايفة أنه في عدوان،
عدوان قدام عينا في عهد مدينة المنورة والكعبة. للي عم يعملوا ميليشيات إيران وأزرع من الحشيش الحوثي وغيرهم

إسرائيل ما تجرأت عليه، بس إنه ما شايفين عنا عدو إلا فقط إسرائيل، ما في غيره. أما الاعتداءات هاي فعادي جدا يعني، وإذا يعني وإذا انضربت مكة والمدينة والكعبة بكرة منجيب غيرهم. روح حجوا بالنجف، روح حجوا بشي مقام من المقامات الخزعبلات تبيتهم. فكرة أنا عم أطرح مع حضراتكم، بعتبر حالي دايماً عم أحكي مع ناس عقلاء بيفكروا، أنا مش عم ناقش هودي الجهلة، هودي الحقد والحسد والبغض والجهل أعمى قلوب وعيون وبصيرتهم، نادراً لتلاقي حدا منهم عم يرجع يستفيق. أنا عم ناقش الناس اللي بتفكر، اللي بتشغل عقلها، اللي بتوجه لها بالكلام. أما هوديك لا شفاء لقالهم، خلاص لا أمل منهم. ناس اتخذوا ديادة أخرى تختلف، ناس عبدين دولة القضية والقضية بريئة منهم. يعني الناس شوهوا الدين، شوهوا فلسطين، شوهوا القضية كلها على بعضها، اعتبرها مذهب الفلس، مش ما نسميه مذهب لأنه بنظلم فلسطين بريئة منه ومن تصرفاتهم ومن قذارة أفعالهم وتعليقاتهم. لما منلكم لكم دينكم ولنا دين، مش ما نقصت انه والله لا عم نمزق، لا هي هيك صارت. في ناس عندها ما تبع دين انه عادي، نحن فينا ندمج طريق القدس تمر من مكة وتمر من المدينة المنورة. ما سابقا كان طريق القدس تمر من جوني، وبعدها صار طريق القدس تمر من الزبداني وحمص وحلب وحما، دايما عطول مضيعين البوصلة، ما عندهم جوجل مابس. على التحشيش، على الحشيش، على التخدير، هيدا التخدير السم، التفكير السام هيدا يلي زرعوا فيه أجيال وراء أجيال الحقد على دولة. يعني ما أنت مفترض تكون قاعد مبسوط مثلا لك خيه، حتى لو ما ضربوا المقدسات، لو أي مدينة عربية عم تتعرض للضرب من قبل إيران ومن قبل غيرها، مفترض أنت تقعد تقول إيه معلش يلا فدى فلان وفدى علان ويلا كرمال قضية، ولأنه رفع علم فلسطين بحق له يحرق باقي الدول العربية، ليش شو زيادة فلسطين عن باقي الدول العربية يعني؟ انه شو بتزيد مثلا غزة عن بغداد، شو بتزيد يافا عن بيروت، شو الزيادة المعطية لها؟ انتو بأي دين تؤمنوا؟ اي صنم عاملينه، عاملين القضية صنم وقاعدين عم تعبدوا فيها، بكن توزعوا شهادات كمان لكي تنقلك هيك بعض الشهادات. شوف حملة التغريدات اللي صارت يا رجل. الخبر انا قريته على موقع العربية الحدث اول ما نزل الاعتداء، من اصل 17,000 حدا متفاعل مع الخبر، في 5,000 حاطين ضحكة عم يضحكوا يعني لهالدرجة مستخفين بالمقدسات. ليه؟ لأنه هيدي مش مقدسات عن دنياها، هن بقدسوا شي تاني تماما مختلف، دينهم غير عن ديننا، ما قالنا عليها بديننا. شوف مثلا أنا نقيت لك 3 تغريدات من كبار الحشاشين اللي تابعين لهيدا المذهب هلا الجديد اللي طالع، يلي ما عنده مشكل تحترق كل الدول العربية لأنه ما ناصرت غزة، ما وقفت حدا وما بعتت له سلاح. ما نحن بس بدنا سلاح، ما بيهمنا لا أكل ولا شرب ولا مساعدات ولا حريمات ولا خير، كل هاي بيتفه مال على، نحن بس بناكل سلاح، من طعم الأولاد سلاح، من لبسهم سلاح، هيدا هو، ما عنا غير سلاح. مالك المداني، واحد من كبار الحشاشين المدافعين دايما عن ميليشيا الحوثي، شوف الكلام الاستفزازي، قال لك إذا كانت آخر جمعة برمضان يوم القدس، فعلى أول جمعة فيه أنه تكون يوم مكة، تحرير مكة والمدينة من الاحتلال الصهيوني السعودي فرض واجب على كل مسلم. شو في وضوح أكتر من هيك؟ أنا منقالك ناس معروفين لحم ودم، منن والله حسابات وهمية، عندهم ملايين المتابعين. شوف الحشاش التاني شو اسمه، حمزة محمد الحماس، كمان واحد من أبواق الحسين ولازق كلمة حماس مشان تعرفوا المتابعات واللايكات وكذا، قال لك رفعتم المصاحف على الرماح بكذبة استهداف مكة، وكشفتم عن عوراتكم بكذبة استهداف المدينة، تظنون أننا بحلم وورع علينو سنحشر الصواريخ في مؤخراتكم ونكمل الطريق، حضروا أنفسكم. قمة الدين، هيك الدين بيقولك نحن ما نحط لكم الصواريخ بأفكم، حضروا الطريق، بدنا نحرر مكة يا أخي، أهم من تحرير القدس، هلا وقتك وقت القدس بقى أساسا جماعة عارفين، مش هناك عم بقولك أنا مبني قشن يا أخي، والله العظيم الفيديوهات موجودة وكل العالم ترجع تتداولها، من القاتل القتيل اللي كانوا عم يتذكروه هل الأسبوع لما طلعوا قالك أنا قتالنا ضد السعودية أهم من قتالنا ضد إسرائيل، ولا الفاطس الثاني ذاك المهندس يلي طلع وقت بالفيديو الشهير وقال لك بدنا نحرر، قال له بدك تحرر القدس مكة شو القدس، وكبار قادة الحشاشين الحسين بيطلعوا بيقول لك نحن عندنا تحرير مكة والمدينة والسعودية أهم بكتير من القدس، إذا بتجيبلن هاي الفيديوهات وبتمسكن إياها صوت وصورة مش رح بيصدقوا، هاو دي ناس غسل دماغهم،
عندهم من الحقد والحقارة والحسد والبغض شيء لا يوصف، ضلال ما بعده ضلال، فكر ضال منحرف لا يمكن أن تعبر عنه. أقذر شخصية ممكن تشوفها بهالأيام هو العربي المتأيرن يلي مش شايف كل هالاعتداءات ومركز فقط عيونه بمكان واحد أو بحجة مكان واحد بيستحي يقول عن حاله متأيرن، بينما لا، نحن منفخر بعمقنا العربي ومندافع عنه يا مساطيل. خذ الهبيل الثالث، الممثل سابقا عمرو واكد اللي عايش بأمريكا وبيقعد بينظر على العالم، قال لك أنا ما بصدق إنه هناك حدا على سطح كوكب الأرض بيمتلك من الفجر ما يكفيه لأن يضرب مكة المكرمة أو المدينة المنورة إلا إذا كان من آل سعود، فقد فعلوها سابقا على عينك يا تاجر وذبحوا الحجيج بدون أي خزي. تزويق وين ذكرنا وين يا اخوان صارت هاي القصة؟ قال لك هن اللي عم يضربوا حاله، لكن هيدا الذكر، شفت الحشيش شو بيعمل؟ انت مشكلتك يا استاذ ما بتحشش مثل عمر واكن، لو بتحشش مثله كان طلع معك نفس الفكر الاستراتيجي هيدا. بربكن لما الواحد بيقرا هيك كلام استفزاز وهيك شو بيقول؟ شو بتفكر انت؟ شو بتطلع بتقول يا اخي وين وصلنا بهالدنيا؟ انه معقول هالقد صرنا بننبسط وصلت على عادي المقدسات ما عندهم مشكله؟ قال لك واذا حدا بيضربهم هن بعدين بيكون عم بيضربوا حالهم، هاي مؤامره، بتعرفوا نظريه المؤامره. مشان هيك لكم دينكم ولنا دين، من زمان قلناها وفصلنا، ولكن انتم عم تتبعوا دين جديد ما له علاقه بالاسلام، انتم شوهتوا الاسلام مئات المرات، انتم حرفتوا الدين، انتم حرفتوا الاحاديث، ما تركتوا شيء وما عملتوه، فقط كرمال انه يابا انتم اخذين زاويه معينه بدكم تحشروا كل الناس فيها، واللي بيمشي معكم خلص هو صهيوني متصهين.

ما هي صارت معروفة. نحن عنا بديننا، عنا بالإسلام، عنا ثلاث درجات للإسلام. واحد بيقول الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، وأقصى الدرجات هي الإحسان. هيدي يعني أعلى درجات الإيمان. هن بمذهب مذهب الفلس هيدا عندهم يا إن قل فلسطين واقتل ما تشاء، قل المرحلة الثانية قل غزة وغفرت ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر، المرحلة الثالثة على الدرجات قل حماس دخلت الجنة معك بطاقة كارت بلانش.

لما بتلاقي من بني جلدتنا المسميين علينا زورا مسلمين هودي طالعين عم بيدافعوا عن كل هذه الاعتداءات، لبل عم يضحكوا على اخبار الاعتداء اللي عم يتدرج. اول شيء كان محاوله، بعدين هيا ضرب محطه كهرباء، بكره هسه بتوسع اكثر. حتى لو جبت لهم لا سمح الله الكعبه ربنا حاميها، لو جبت له الكعبه عم تحترق رح بيراك فوتوشوب، ذكاء اصطناعي. غبائهم الطبيعي هيك بيقول لهم، ما غبائهم الطبيعي خليهم يفكروا انه اهل ما حدا بيضربها غير هن اهل البلد، هن اللي بيضربوها. أحفاد أبرهة وجهيمان أصحاب الفيل الجديد. لك هيدا الإنسان لما بقلك بيكون شايل راسه حط شبيه لدى سكتش مسيو لبي، شايل حاط راسه حط راس مركب راس حمار، هيدا بيكون بلما اللي بيكون هالقد مؤدلج وهالقد الجهل والحسد والحقد عامي قلبه، شو بتتوقع يطلع معه غير هيك؟ حمى الله مقدساتنا من كل شرور إيران والأيارنة اللي تجرأوا على ما لم تتجرأ به إسرائيل. حمى الله المملكة وكل الدول العربية، نحن نفخر أنه نتضامن معه، مش مثلكم نخجل من انتماءاتنا المتأيرنة يا حاقدين يا فيشلين.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

بحالة امبارح بعتقد كنا أول مين خبركن بصدور القرار من مجلس شورى الدولة لقبول الطعن شكلا ومضمونا بحالة التمديد اللي صارت بدار الإفتاء وباقي المفتين، تمديد السن القانونية. وهذا الطعن مقابله مقابل هذا الطعن مفترض يكون هناك شهر لحتى المكتب القانوني بالدار يحاول يرد على هذا القرار. من لما خبرينيكم هذا الموضوع بده يتفاعل كتير، وهذا اللي صار. يعني الموضوع صار من المواضيع الأساسية، كثير من النقاشات والأسئلة والإطلالات اللي صارت بالإضافة للمقالات التي كتبت. اليوم كل الصحف كتب عن الموضوع، عم تحلل شو النتيجة اللي بدها تظهر ولوين بده يوصل هذا الموضوع، واللي طبعا كنا عارفين لوين واصل، بس للأسف الفريق المقابل لأنه كمان حتى الدار صار عنده شبيحة كمان. كل ما كنا نفتح الموضوع نقول يا جماعة حاولوا أنه تتفادوا الوصول إلى هذا المأزق، دوروا على خروج مشرف. حتى لما كان في سفرة من سماحة المفتي إلى القاهرة برضو هونيك نصحوه وقالوا له أنه دور على خروج آمن ومشرف، لأنه خلص الموضوع منتهي. يعني الطعن مقبول إلا أنه للأسف اللي عند التمسك بالكرسي، الناس اللي صار دايرة بعبادة أصنام بعيدة عن أن المؤسسات لازم تكفي، والأشخاص زائلين المؤسسات اللي باقية. من حيث المبدأ بعتقد أنتوا صرتوا حافظين أنا ضد التمديد لمين من كان. أي شيء اسمه تمديد أنا ضده، لا من أصغر موظف لأكبر موظف. ليه؟ لأنه ما خلي البلد، لا الطائفة خليت ولا البلد خلي من الطاقات ومن الكوادر اللي بتقدر تعبي. وبعدين أنت لما بدك تمدد لفلان مرة واثنين وثلاثة بأي منصب كان، من أصغر موظف عملك لأكبر موظف، أنت عم تقتل طموح الباقيين. عم تقولوا لشو بقى تشتغلوا، لشو تنجوا، لشو تجتهدوا، طالما أنه مش رح توصل ومش رح توصل. اليوم مثلا جريدة الأخبار عملت لك مقالين قال أنه ماذا سيفعل المفتي وكذا. لينا فخر الدين اللي كتب المقال أنه شو بده يعمل المفتي، وأنه آخر شيء القرار للسعودية. لا، القرار مش للسعودية، أنتوا عم تكذبوا كمان نفس الشيء. بنرجع بنكذب، سبقوا قلنا لكم ألف مرة دار الفتوى بلبنان أكتر شيء بيمون عليها هي مصر من زمان وجاي من وقت أسيسها، بحكم اختلاف المذاهب واختلاف الطريقة اللي بيتبعوها. فأكتر ناس قالهم موني هن الجمهوري المصري، وهن اللي نصحوا أنه دوروا على مخرج آمن، وأساسا هن عم يشاركوا بالبحث عن مخرج آمن وعن طريقة تحفظ ماء الوجه للجميع. هلا ما نمي الى مسامعنا انه السيناريو اللي عم يحاولوا انه يفرضوه للرد على قرار مجلس شورى الدوله، واللي سمعناه بكذا كلمه للمفتي ولا جماعته اللي بيدوروا بفلكه، انه والله لك الشورى الدوله وهالمؤسسات المحاكم المدنيه ما لها ولايه على قرارات المؤسسات الدينيه، وهذا امر غير صحيح. لأنه أساسا وصول المفتي دريان إلى سدة الإفتاء هو كان نتيجة قرار مجلس شورى الدولة يلي كان فيه طعن بالمفتي السابق قباني، واللي على أساسه قبلت ونفيت قرارات كتير تم تعديلها، لأنه لجؤوا للمجلس نفسه قرار شورى الدولة، مجلس شورى الدولة. فاللي قبلته بالأول بدك تقبله تاني مرة، ما فيك أول مرة تقول لي إيه بحق له وتاني مرة لما بيصير القرار بخصك بتقلي لا، ما قاله موني على المحاكم المدنية ما بتخص المؤسسات الدينية، لا بتخصها. يا أما كيت ما بتخصها من الأول. يعني وهذا كله دليل أنه نحن عم ما بدنا نحل، نحن بدنا ندل، بدنا نثبت للعالم نحن على حق ونحن بدنا ندل بعيدا عن مواد قانونية وبعد هالشي. هل هالشي هذا حقد مثلا ونحن عم نحكي من باب الحقد؟ ليش قتلي بي يعني اخذ لي من مصرياتي الزلم؟ لا، هو بس مجرد انه صار في خطيئة كتير كبيرة، تم تزوير بمكان ما، في مكان صار فيه تزوير. اخي ما بيصير انت بقمة الهرم هيك منكون نحن اللي عم نسيق للدار، ولا انتو اللي عم تسيقوا لها بهالطريقة؟ ما انتو ما بتسمعوا النصيحة. مجرد ما كان اي حدا يفتح تمه بهذا الموضوع صار في عندكم شبيحة بيجمعوا عليه، وانت تحاول المس بهيبة الدار وتسيق الى انا اللي عم سيق لصورته، ولا انتو اللي عم تسيقوا لصورته بهالطريقة التشبيحية هاي؟ اما
أما الاقتراح الثاني اللي طالعين فيه هو هلا أنه من نخترع مركز جديد اسمه قائم مقام مفتي الجمهورية لفترة مؤقتة ومنسلمه لحدا بطريقة أنه يكفي الإدارة هالسنتين الباقيين لبين ما نشوف شو بدنا نرسي على قرار. بس أكيد هذا القرار اللي طلع له كثير من التفاعلات وله كثير من ردات الفعل بلشت تبين وتظهر من لما الناس صار معها خبر. كونوا أكيدين أنه نحن اللي كنا عم نحذر من الوصول لهون وهي وصلنا لهون، نحن حريصين على الدار وأهل الدار أكثر منكم بكتير، والدار بقي ما بتبقى بأشخاص، المؤسسات ما بتبقى الأشخاص، الأشخاص رايحين اليوم بكرة بعده، المؤسسات هي اللي بتبقى، العمل المؤسساتي هو اللي لازم ينزرع براسنا بعيدا بقى عن فكرة تقديس الأشخاص اللي كفرتونا فيها.

هلا زيد عندك فانزات السياسيين اللي مجرد ما فتحت تمك على اي سياسي او حزب او تيار دغري مباشره ببلشوا يعووا، وعندك هلا زيد عندهم بقى فانزات الفنانين اللي ما بيهدوا، زيد عندك صار فانزات مشايخ كمان. ببساطة الناس بتكره تسمع الحقيقة، ما حذرنا منه منذ شهور وصلنا إليه الآن. تفضلوا فرجونا كيف بكن تحلوا الأزمة بطريقة قانونية مش بالتلاعب على القانون. أما الدار فالله حاميها، والدار مستمرة لأشخاص زائلين.

كثير ناس بتحاول تخلط شعبان برمضان كما يقولون، تخلط المواقف ببعض البعض لدى الانتقاد لفئة لا حزب لا تيار لا أشخاص، مع أنه ما حدا بيخدها بالشخصي، على القليل نحن مش يخدينا بالشخصي. فكتير ناس بتحاول تخلط الموضوع وتاخذ الاتجاه أنه لاك يابا هاجمين على الطائفة، وتحديدا بموضوع السلاح. ويا ما شرحنا عبر هالمحطة وهالميكرو هيدا أنه لما بنحكى عن السلاح بنكون عم نحكي عن كل سلاح غير شرعي، وإذا كان هناك تهجم على حزب معين هيدا ما بيعني الانتقاد للطائفة كلها ولا التقليل من شأنه، إنما لأنه بيعرفوا أنه الاستدرار للعواطف الطائفية ما بيقدر يجي إلا من خلال هذا التعميم، فبالتالي بيحاولوا دايما يرجعوا يكرسوا هذا المنطق. وهذا ما نراه بهالأيام اتمسكن أنه لا هو جايين يكلونا وهودي عم يشدوا على الطائفة وبدون يكبونا بالبحر وبدون يودونا على العراق وبدون يرجعونا على البور. رغم أنه أثبتت التجارب اللي مرقنا فيها وتحديدا بهالبرنامج أنه نحن ضد أي سلاح غير شرعي، دايما متمسكين بأنه السلاح الشرعي الوحيد هو الدولة، وأي بندقية خارج سلطة الدولة هي بندقية فتنة مين ما حملها. والدليل لما فتحت الكيكين من جماعتنا راحت عملت سلاح ورفعت لك شعار فلسطين، كنا أول مين هاجمها وكفرونا عادي يعني. تحت الإطار اخترنا المقال لحتى نقرأ لكم منه لليوم، مقال ممتع من زميلنا محمد شبارو بعنوان الشيعة والحزب معضلة الفصل بين التضامن والولاء. وهيدي معضلة حقيقية موجودة بالساحة المحلية ليس فقط لدى الحزب، كل ما بتحكي عن أي حزب تيار أي فريق سياسي مباشرة بيخدوا كأنك عم تهجم على الطائفة، وكله للطائفة طائفة طائفة. يبدأ زميلنا محمد شبارو مقاله في لحظة حرب إسرائيلية مدمرة، المقال نازل على موقع درج مشان ما ننسى يعني مشان الأمانة المهنية. في لحظة حرب إسرائيلية مدمرة تطال جنوب لبنان حيث تدفع البيئة الشيعية واحدا من أثقل الأثمان البشرية والاجتماعية والمادية، تبدو الدعوة للتضامن معها واجبا لا يحتاج إلى الكثير من النقاش. يرى كثيرون عن حق أن المرحلة بحساسيتها المفرطة تتطلب احتضانا وطنيا بوصف الحرب الدائرة في لبنان تطالهم أولا وتحديدا في جبل عامل، وأن المطلوب اليوم هو التضافر والتكامل واحتضان الفئة المستهدفة، وهي حكما مقاربة محقة من المنظورين الإنساني والوطني الأخلاقي، بل هي واجب تلقائي. إلا أن الإشكالية الخطيرة تكمن في محاولة البعض إخضاع شرط احتضان الشيعة كبيئة ومواطنين باحتضان الحزب كمنظومة سياسية وعسكرية وأمنية، وبموجب هذا المنطق يصبح أي تعاطف يستثني الحزب وخياراته منقوصا وموضع تشكيك. الأخطر في هذا الخلط الذي يساهم فيه الحزب وآلته الإعلامية وأبواقه وحلفائه يكمن في محاولة وضع بقية المكونات والشركاء في الوطن أمام ابتزاز أخلاقي مجحف يسحب بموجبه حق المعارضة على الحزب ورهاناته الكارثية، وتصبح المعادلة الضمنية المفروضة إما احتضان كامل للشيعة ومن ضمنهم المنظومة العسكرية وارتباطاتها الإقليمية، وإما أنكم مجردون من المعيار الأخلاقي والوطني، على الرغم من إدراك الجميع أن احتضان الحزب بشرطه السياسي والعسكري لا يمكن أن يتحقق إلا على جثة البلد. هذا الأسلوب يفسر بعض حملات الانتقاد والتخوين الموجهة إلى بعض المسؤولين الذين يزورون الجنوب لتفقد الأضرار والوقوف إلى جانب الناس. تنطلق هذه الانتقادات في شق منها من فكرة مضمرة مفادها أن التضامن مع المواطنين يجب أن يشمل حتما الإذعان لخيارات الحزب السياسية. هكذا شيطنت زيارة رئيس الجمهورية وطلب علنية من رئيس الحكومة أن يعترف بأحقية السلاح كشرط للتواجد في قرية لبنانية مدمرة، وهو ما يتقاطع مع نقد أي توجه لا يؤيد السلاح ليس فقط وفق مدى الجدوى بل
وفق رفض مطلق لأي خيار لا يرضى عنه الحزب أو لا يقدم غطاء للسلاح، وبذلك يلغى أي خيار سياسي بديل ويجرم أي موقف لا يحتضن أداء الحزب أو خيار السلاح. هذا الموقف الرافض لخياراته في لبنان لا ينطلق من فراغ، بل هو نتيجة طبيعية لأزمة ثقة عميقة وجذرية تراكمت بفعل تجارب مريرة منذ العام 2005 مرورا ب 2008 وصولا إلى الانخراط العسكري الكامل في الحرب السورية وأخيرا حروب الإسناد التي فرضت على البلاد. تابع محمد شبارو بمقاله: طوال هذه المسيرة تصرف الحزب كفصيل عابر للحدود وبفائض قوة وسطوة، ولم يقدم يوما مراجعة أو اعتذار لضحايا سياساته على امتداد المناطق اللبنانية، بغض النظر عن النقاش العقيم حول المسؤوليات، ولا قدم مراجعة أو اعتذارا من الشعب السوري ولا حتى من أهالي الجنوب. وهنا الاعتذار ليس ترفا بل مدخلا لمصالحات لا يريدها الحزب، منعا من أن تهتز صورته كحزب نقي كما صور لجمهوره. وبدلا من مراجعة خياراته الكارثية، استمر في رهن قراره الاستراتيجي بالكامل لطهران، مقدما الجنوب اللبناني وأهله على مذبح حماية النظام الإيراني ومصالحه الإقليمية. وتتعمق هذه الهواجس عند البعض في لبنان عند النظر إلى ما ارتكبه في سوريا تحت شعار حماية المقامات وممرات السلاح. هناك الكثير من الشهادات والتقارير التي توثق بالحد الأدنى تواطؤ الحزب مع النظام الأسدي في عمليات طرد سكان محليين وتسهيل توطين مقاتلين أجانب استقدموا من أفغانستان وباكستان مع عائلاتهم في دمشق ومحيطها في سياق سردية دينية تشبه سردية الهيكل الإسرائيلية، بهدف تغيير هوية المنطقة وتوسيع هوامش مناطق النفوذ الإيراني وربطها ببعضها البعض. ليس ذلك نكأ للجراح، بل توصيف لكيف ينظر إلى الحزب في بعض الأوساط اللبنانية والمنطقة، وبالتالي محاولة فهم العلاقات الملتبسة بين المكونات، خصوصا بعد الخطاب الذي يستهدف بعض البيئات اللبنانية. والحقيقة أن الخوف في بعض المناطق الذي تجسد بأزمة السكن والإيجارات مثلا ليس خوفا من المواطنين الشيعة كنسيج اجتماعي بمجمله، بل هو خوف له سياق سياسي وأمني من الحزب، وكيف انعكس ذلك بقصف إسرائيلي عشوائي يطال الجميع بذريعة مركز أمني أو شخصية مرتبطة به. هذا ليس تبريرا لجرائم إسرائيل، لكنه خوف مبرر تشعر به شرائح لبنانية واسعة من أن يتم استهدافها بذرائع من هذا النوع، وبالتالي لا يمكن تسطيح هذا القلق واعتباره قضية عنصرية معزولة، كما لا يمكن تحت أي ظرف قبول تحويل الحق البديهي في السكن الآمن والكرامة الإنسانية إلى أداة فرز سياسي أو ورقة عقاب جماعي. وفي سياق آخر تستخدم معادلة أخلاقية أخرى للترهيب عبر التلويح بنتنياهو للقول إن الأولوية اليوم هي للتضافر الوطني ضد مجرم المنطقة. ورغم صحة محورية مواجهة الإجرام الإسرائيلي، يستغل الحزب هذا الطرح ليضع الجميع في خانة واحدة، إما مع الحزب وإما مع إسرائيل. هذا الفرز الإلغائي يقضي على أي هوامش وطنية تسمح برفض الإجرام الإسرائيلي دون التورط في تأييد الارتباطات الإيرانية. والأخطر أن هذا التخوين العشوائي يرمي فعليا بعض الفئات في أتون مشاريع خطيرة مثل شعارات التقسيم، فإسرائيل أثبتت إدراكها للحساسيات التاريخية في المنطقة وتستثمر فيها لضرب النسيج الاجتماعي.

بيختم زميلنا محمد شبارو مقاله في المحصلة: الطرح الوطني الحقيقي الذي يجب التمسك به ليس احتضان طائفة، بل حق المواطنة للجميع وطرح الدولة العادلة التي يخضع لسقفها الجميع بلا شروط تعجيزية، دولة تحتضن جميع أبنائها كمواطنين متساوين تحت سقف القانون والمؤسسات الشرعية، من أقاصي عكار والهرمل إلى أقاصي الجنوب لا كرهاء تحت سقف المحاصصة الحزبية، دولة يشارك الجميع في بنائها ولا يتحجج أحد بفشلها لتشريع الدويلات، فأسوأ دولة تبقى دائما أفضل من أفضل بديل، خصوصا في زمن التحلل، وهذا ما يعلم

فكرة المقال جميلة جدا، وياما تحدثنا عنها وياما فصلنا الأمور عن بعض البعض. فكرة التعميم هي مرفوضة، والحديث دايما عن سلاح غير شرعي حديث عن جميع المناطق وجميع الفئات وجميع الطوائف، بدءا من جماعتنا. كل واحد يبلش بجماعته ويرفض أي سلاح خار. إنما إذا أنا وقفت ضد سلاحك غير شرعي بدك تعتبرني مع نتنياهو متصهين، فأنت أهبل. عودة الأبواق للتغريد بهذا العنوان وهذا المنطق ما هو إلا دليل جديد على الإفلاس من أي حجة لا تقديمة لتبرير ما عصف بالبلاد والعباد من أضرار جراء الخيارات الكارثية للسلاح وحزبه.

الفقرة الأخيرة لليوم ولهالأسبوع، جولة معتادة على مواقع التواصل، أبرز المواقف، التغريدات، الفيديوهات اللي كانت عم تاخد ضجة على السوشيال ميديا. طبعا كنا أخذنا جزء، نحن الجزء اللي خصه بموضوع الاستهداف اللي صار لمحطة طيبة بالمدينة المنورة، ومش رح نرجع لنفس الموضوع بالآخر، يعني ما بدنا نوسخ الفقرة بهؤلاء الزعران البلعة المجنين. اخترنا لكم كم تغريدة وكم فيديو كانوا عم يلاقوا رواج بالأمس. خلينا نبدأ مع لبنان. من لبنان، جلسة مجلس الوزراء بالأمس كان الفيديو المنتشر ببدايتها لدى قدوم وزير الصناعة جو الخوري وحامل معه كيس تفاح من بشري، فكالعادة أجواء استعراضية من باب التسويق للتفاح. تعرفوا موسم التفاح مضروب والتصدير عم بيكون معطل بمكان ما، فتفاح في أطيب من بشري وتفاح بشري شغلة كبيرة والله، صدق من الأطيب، يعني مع احترامنا لتفاح بهي المناطق كله. بس كنتوا جيبوا للصحفيين كمان، جيب كيس معك بس على قد الوزراء، شو هالبخل؟ جيبوا للصحفيين اللي واقفين على الباب قاعدين ناطرين، خليهم يتسلوا بالتفاح يقشروا وياكلوا. الخبر الثاني اللي كان بالأمس كمان عم يلاقي رواج هو خبر من المديرية العامة للأمن العام، هيك إذا مش غلطان، بلى الأمن العام اللبناني اللي كان عم يصدر بيان. مكتب شؤون الإعلام بيقلك يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام. وطبعا لمزيد من المعلومات قال لهم فيكن تزوروا موقع المديرية أو تتواصلوا معنا لحتى تعرفوا الشروط، المساج ممنوع. ولحق على تنكيد بقى، بتعرفوا نحن شعب بيحب السخرية من هيك خبريات، يعني تخيل على بكرة واحد كيمشينو شو انت سارق قاتل، لا والله عامل مساج. طبعا الغرض من القرار قد ما صار فيه تكاكين كمان عم تعتدي على المصلحة وعلى الناس المرخصين اللي هن عندهم نقابة مرخصة، والناس صارت عم تعتدي على المهنة وتتسبب بالأذى. هيدا واحد، اثنين الناس اللي عم تتخذ هذا القطاع لنوع من أنواع الدعارة المقنعة، يعني المساج إكسترا اللي بيقولوا له هذا، بتعرفوه بتعرفوه منيح بتعرفوه. فهو قرار علاجي جيد يعني، بس الناس انصدمت انه شايف مساج ممنوع، معقول الواحد ينحبس اذا عمل مساج؟ لا مش اي مساج، مساج الاكسترا. وفهمك كفايه، فهمك كفايه عربة على قولة سولا. قبل ما نروح للتغريدات، الفيديو الثالث للصراحة هو فيديو المؤتمر الصحفي اللي عمله الرئيس الأمريكي، اخذ كان ضجة كتير كبيرة تعليقا على حادثة طائرة فلاي دبي. يعني بصراحة الزلمة يعني شو بدك، شيل من كل عمله وشعوذته وأكاذيبه اللي بيروجها، يا أخي شخصية الزلمة منو أي مهضوم. يعني هو عم يحكي الحادثة، قال له أنا اتصلت بهذا نتنياهو وخبرني أنه السباك اللي كان على الطيارة قدر أنه هو يوقف الإرهابي اللي كان عم يحاول أنه ينزل الطيارة، رغم أنه زلمة ما بيعب بالطيران، قال اتعلم عن طريق البرامج التلفزيونية ويضحك. أنت شوف بس تعبير وجهه هو عم يضحك، يعني كأنه عم يقول نتنياهو كذاب دجال، وأنا ما مصدق هيدي الرواية كلها على بعضها. نسف ولا زلمي نفس نسف من أول للآخر، نسف الرواية كلها على بعضها بس بتعابير وجهه، زلمي كاريزما مش هين. رجل قادر يقنع جمهوره بتصريحات الصبح، برجع تصريحات بعد الظهر، تصريحات مختلفة تماما بالليل وقادرين يقتنعوا معه. فتخيل لما بيطلع عم يحكي بهيك طريقة، هو ما قال انه كذاب، بس كل تعابير وجهه وكل المفردات اللي استخدمها بتقلك انه الرواية كلها على بعضها مش داخلة مشطو. تعقيبا على هالحادثة خلينا نروح على جو التغريدات. الناقد الفني مفترض جمال فياض يلي صار بيحكي سياسة أكتر ما بيحكي فن، ولا بيفهم بالفن ولا بيفهم بالسياسة، يعني قال لك شو قصة السنجرية هالأيام، واحد بيعين رئيس حكومة وبيختار وزراء، وواحد بيقود طيارة وبينقذها، عم فكر انقل شغلي على السنجري.
والله أزبط لك بجرب يعني، مع احترامنا للسنجرية إذا قبلوك بالمهنة ما عم بركي بتصلح بشي شغلة يعني، مضى سنوات جعلني ما لك أي قيمة. هو عم يلمح على قصة أبو عمر يعني، قالوا بعده مصدقين الرواية رغم أنه أثبتت طبعا كل التحقيقات أنه هالرواية كانت كلها مجرد أكاذيب ودجل تم نشره عبر أعلامهم لتسخيف اختيار رئيس نواف سلام. قال لك جاي على طريق أبو عمر، ويعني كل القصة بعدها كذبة، بس هو عم يحاول يربطها ببعضها ببعض. قال عم يتزكى يعني، مهضوم مهضوم قا قا قا قا قا. روح اشتغل سنجري إذا بنوك يعني. يا رجل مستحيل تلاقي ممانع مهضوم. سمك سمك غلاظ مثله مثل البرتقالية. منروح لتغريدة كمان كانت عم تنتشر بشكل كتير كبير، وهي ردا على كتير خبريات تم نشرها، واليوم رجعوا كمان نشروا العديد من المقالات. قال انه تركيا عم تعمل مفاوضات على الاراضي التركية بين وفد من الحكومة السورية بسوريا المحررة وما بين العصابة الصفراء بلبنان، الامر اللي تم نفيه رسميا عدة مرات بالامس، انما الابرز كانت تغريدة المستشار او الناطق باسم الرئيسة السورية الدكتور احمد موفق زيدان، يلي كتب على صفحته انه هي وسائل الإعلام الدولية تحري الدقة احتراما للمهنية ولسمعة مؤسساتها، فما تم تداوله عن لقاء بين الدولة السورية والحزب غير صحيح، وعلاقتنا مع لبنان من خلال بوابة الدولة اللبنانية فقط المدعوة لتحمل مسؤولياتها بحصر القرار السياسي والعسكري بإيدها. رغم هذا النفي الواضح تماما الا انه مصرين بعدهم انه في بينبسطوا صارين بينبسطوا اذا قعدوا اذا قعد معهم حدا من الدوله السوريه الجديده بعد ما كانوا عم بيحاربوها وشايفين ارهاب ورايحين عم يقاتلوا الارهاب ويجاهدوا ضده. تكويع برو ماكس هاي فيتفضل نفي رسمي وبعده لهلا اليوم مقالات واستطلالات قال لك محادثات وما قالكم العلاقه من دوله لدوله، نحن عم نبنيها من دوله لدوله ما منعد مع تكيكين.

اخر تغريدة بناخدها اليوم، معلش يعني سطحنا ندفي بالوقت، بس هذه التغريدة ما بتتأجل للأسبوع الجاي، وهذا الموضوع من الشغلات المهضومة جدا كمان بالأراضي السورية. يبدو أن الوزراء بالحكومة الجديدة صارين بيتواصلوا مع العالم خاصة على مواقع التواصل. في صبية اسمها الجود مطر كتبت من حلب، هي قالت لك النت سيء عنا بحلب اليوم، طلعت الملوخية سايطة، الحج ما قدرت تعطيني الطريقة، كل شوي بيعلق وبيفصل الخط، إلى متى الشعب بده يتحمل ويضل عم يأكل ملوخية سايطة؟ طبعا هي عم تمزح. ففات وزير الاتصالات عبد السلام مايكل وجاوبها الله صحة وهنا والله يحفظ الحج، من هون لا يزبط الانترنت ركزي على الأكلات اللي بتعرفيها. وهي حلوة يعني انه يكون الوزراء والمسؤولين عم يتواصلوا ويردوا على الناس، مش انه يابا بيك الدول بده النيو بيطرجه هو فات رد عليه، مش انه والله هي كذبة وعملت له منشن مثلا، قالت له انه الحج ما عرفت لقمتني الملوخية فطلعت سايطة، انبسطت يا وزارة انبسطته ففات الله صحة وهذا الله يحفظك الحج، بس هلا لا يزبط النت عنا تبي ركزي ركي على الاكلات اللي بتعرفيها، ما تعدي بقى تتفلسفي بالاكل. وهي مش أول مرة على فكرة، عدة مرات صار فيت الوزير وردت على العالم المعترضة من باب التخفيف تهوين عليه إنه نحن بعدنا دولة طالعين من حرب طويلة عريضة ومن نظام إجرامي، فبعدش طولوا بيكم نتحمل بعض بس يهزي الشهيرة.

هذه بعض أهم المواضيع والتغريدات والفيديوهات اللي كانت عم تنتشر بالأمس بعالم مواقع التواصل، نقلناها إلى حضراتكم. ركي ركي يا حج، ركي على المواضيع اللي بتعرفيها، ركي على كليت مافيه، افتحي طول سردين كل يوم بدك تعلمي طبخه، بعدين بطلتوا تعرفوا تطبخوا الا بارشادات على النت. يعني ولو ما كل عمرها ست البيت بتعرف تطبخ وبتجهز الاكلات، واطيب اكلات بيطلعوا من بين ايديها وبتدلع حلياني.

هلا عن جد خلصت الغنية خلصت حلينا خيب عم تخلينا ناخد دفس انه عقاب لانه اعطينا تغريدتين زيادة بتأثر الغنية بعمرك بلا مقرش يلا بس عوضة عوضة عم نختم اليوم بالاصدار الجديد للصوت الاجمل عند العرب شيرين عبد الوهاب على حين غرة أو غفلة أصدرت أغنيتين بالأمس واحدة هيك سيستيما سريع كان عندك كم سنة اللي عم نسمعها والتانية فيها كثير من الشجن والحزن بعنوان خاين وكان عم تسمع حسام حبيبي كان عندك كم سنة لما عرفت ان اللي يحب لازم يندم ومصيره في يوم يفهم الحب خلاص ما بقاش بيأكل عيش الأغنية من كلمات أمير طعيمة والألحان لمدين والتوزيع لتوما هلا أغنية حلوة بس الصراحة بدها بعد كتير لترجع تصيب تباعا تباعا هذيك الأغنية كتب كسر الدنيا ولا زالت أكثر من 100 مليون مشاهدة

سبحان الله، رغم كل الأخطاء اللي وقعت فيها شيرين والمشاكل الشخصية وأخبارها اللي طغت كل عليها بخلافاتها مع أزواجها وطلاقها وخلافاتها مع عائلتها، إلا أنه دايما لما بتنزل أي غنية جديدة بدون أي دعاية، امبارح حدود الغنيتين نزلوا بنص الليل لغاية اليوم صباحا وصلوا للمليون مشاهدة. خيل محبة من الله سبحان الله.

مشوارنا الصباحي لهالاسبوع بحلة اليوم الجمعة بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم بقية نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد الاثنين إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقت ما بين غير أتمنى لكم الخير والعافية والأمان.

الحمد لله دايما الحمد لله الذي عافانا من الحقد والبغض والحسد والغموض والغشم اللي عم يتصف به البعض بهاليوم. الحمد لله اللي حررنا من أصحاب الفكر الضال المنحرف.

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة بصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
0: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
0: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
0: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
0: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم الموال. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، الموسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. أنتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة، كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية، كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء والرجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.
4: تريبولي اف ام

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرة والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات. كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية. كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.
2: Superstation. All the hits. When you want it. Triple E FM.
3: الأغاني التوب على الإذاعة التوب.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. نوع لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية، والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه

0: 50 ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل لـ 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل بـ 1282.
1: صاروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام؟ العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب
2: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهواة وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم الى جامعات العالم، استراليا، كندا، ايرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.
3: انتو تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-0807-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين، والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج طرابلس التل، مقابل الABC درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتي.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بنية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، وال

بورتوبيلو للنساء والرجال، كلاسيك سبور شيك اند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والاحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، اشاره عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنه.

وفكرها ان هي الورد احلى الموجود على الارض. هفرح لو تبطل عند افهمها واكلمها وهي ساكته مش بترد.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات. كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية. كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب. 06-446-572.

0: اتبعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام، اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. تحني جام نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام طرابلس أبو سمرة مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: أحيا.
1: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابت بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
2: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطي الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين، والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج طرابلس التل، مقابل الABC درج التل 03-548-48-45. إذاعة طرابلس
2: cool. على طول
1: تريبولي FM cool.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتي.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

برا وعيني، كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء ورجال، كلاسيك سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشابة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لا لا لا لا نادر مش هينفع، مش كفاية انا لبنانية هتجيب بطل لبناني برضو؟
1: لا مش هينفع كده، مش هينفع.
2: هي جت عليا يعني الفيلم المصري واللمة كلها لبنانية.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، عالم الدين.
1: تحني جام نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام طرابلس أبو سمرة مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-55. Your name here. Tripoli FM.

0: Your name?
1: EG.
2: Yeah.
0: Here.
3: Tripoli FM.
4: Your number one hit music station.
5: صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب دليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
6: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
7: ايه؟
6: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
7: وهيدا يلي بدنا إياه.
6: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
7: سألتي عن الأقساط؟
6: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بعد التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و81-22-22-08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون Overseas Educational Agency، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون Overseas Educational Agency، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج طرابلس التل، مقابل الاي سي درج التل 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتي.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة، كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية، كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء والرجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات. كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية. كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب. 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.

0: صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صاروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: ترجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني، طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافيه درج، طرابلس التل، مقابل الاب سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة، كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية، كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء والرجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

0: لها.
1: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
2: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات. كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية. كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.
3: Musicana. Alo. Alo. Musicana.
4: Music.
3: Country.
4: Hello.
3: Any question? Hello, as in hello. I'm Musicana. Hello. True.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: 06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بتوجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-3000.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه درج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتي.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة. كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية. كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء والرجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات. كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية. كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب. 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

0: صعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

this is my job and this is what I do.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.